رك تخ رملا شكور لسي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون وجهت وجهه بالشكر ساقدا من شكري رملا شكور اسنغ رك شكر شكر شكر شكر رك تي يلا يسغوك واي موي نخ شفيتني العام جوجو خمني وخان نكو فاقبل ما شكرته به استابت النون قبل الفاء والسين يسغوك او حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق مسنوني ci qasida nuni ya goga gis nga manam gis nga mbeyit bu jekk bi shafaytani al-aam faqbal ma shakartu bihi gis nga shifa bi sa borom defal ko ko ba tax mu ko ci sante manam batup sante sunu tuba di sante ni mu koy tegge ak ni mu koy indi da ngay xamni seigne touba mi mom comprendre ki mi sante ba tax muy wax ak mom wax yu yell ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolou la bëgg wax mbokk yi gis nga ko ci fel nak bu maté ci ab jam fi digëm ak boromam ba mom yëgeutul ni mom sax amna tawhidam day mat sek ihsanam mat way shari'am mat mulul insan kamil wajjahtu kulliya da khurbin min allah khillan wa hubban wa da shawfin min allah dhikri wa shukri wa ridwani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wal aqlami lillah raditu an nafi'in baqin wa ashkuruhu إلى الجنان بخول الحمد لله لأشكري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله سبحانه وتعالى كي يشكره كلي بخير الدلل إلى جنانه وصفى ديدني أكسخت الشكور والشناع سرمدا لخير رب بالمكوف حملا ak surtout shukura wa sana wal hamda li khayri baqil la yurini hamada ak yaquduni ila shukuri wa sana ak yu bare kon yalla fayal nuko ndax yi wax di reyna lol ah ni lay mangna jebena ak tiant ci ki xey mom mo sante la mom lañu wara sante boole ko ay tag yo xey day sax dak sana o sarmada jeme ko ci li khayri rabbin ci ngeen ji bur gis nga bil mu ko fi humila ashukru wal hamdu manam mo ci la tege يسر خير العالمين خلمي وهو لرب العالمين سلمي اسكو واه ينتي الله السلام كاي دين بيك لول في بن لم لاخ كو خامني سو خلمه ليمي يور بو فكيه داكو جيملي سي بروم بي داغي دارس جيمي بو كو جيملي سي رسول الله داغي دارس جيمي بودي داي نيان نيمي كومبورتيو بو نيان di nga xamni ki xamna ni kimi ñaan man la lepp ci mom dong mo am ak neew doole mom mi ñaan da cey feñ waye ak gëmum nek muxin wolu ni yalla da koy defal li mo koy ñaan yoonu yobul waaw dem ba bu yam ci yow ki ngay ñaan xam nga du jexal dara te du la gantu du tay yow do yokati ñaan gi te nga yamale nga tek ci beut ak nga bañ ca

له من جملة السغائر مع الكبائر ومن دمائر غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وأملا وأدبا وفهما ربي لكشف الألوم النافية واجعل حياتي من شقاء مانها اكشف لي الأسرار والغوامدا يا خير من كشف سرا غامدا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا لقد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعظم قلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوه ولي ظواهر أبي مع الغيوب قبولا أكون به تعيرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رجب حل سشن أصلح كليتي رب السماء والأراد الله قد أنوى لا إله إلا الله جزاء ربي وأجر المنتقى ساق لغير جهتي ما يتقى بركة الكتاب والحديث قادت لي التاويل لا تحديث حديث خير العالمين فسر لي الكتاب وأموري يسر لم ينهني شك ولا تردد ولا افتراء لا ولا تخدد سر رسول الله صلى الله عليه ما أبدي به أولاه شكرته عند الجوار المنشآت وسانني عن العداء والسيئات أصلت للمختار عند المذبد ما لي به قاد أجور الأبد صلاة ذي العرش العظيم أبدا

كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذأت نور اللسان والكتاب لقنني نوح لأنبيائه تلقين هاد قدت في ديائه لم تنهني الظلم عند الظالمين الكافرين الفاسقين المجرمين يشكر رب العالمين أمري بلا أذى وذير أو مؤمر يقود لي توحيد والفقه معها خير تصوف حكيم جمعها توصي عن الكفور والفسوق والشرك فوضي بربح السوق يقود لي إلى الجنة يقود لي إلى الجنان الله بشرى لا إله إلا الله رجب الشهر الأكرم رديت عن ربي وربي رادي أني في الأشهر بالأغراد جنب ذري العين المانه تنهو لغير جهة الموانه برأني الباقي من الأدناس بجاه من جهل خير الناس شهد لي في كل شيء بالرداء من لي يقود الجنان الغردا شهد لي في كل شيء بالردى من لي يقود للجنان الغردا هداني الهادي وصرت ذا افتدى وليس ينهو لجنابي اعتدى رد لغير ذاتي المفاسدا من لا يريني قاليا او حاسدا اتلو كتاب الاكرم المكرم لوجه من اغنى عن العرم رمي لي في تلاوه الكتاب اسم من درر الدارين تلك نعمة إلى سوى ذاتي والنهو زبا كل العين خائبا منزبا كفاني المستهزئين الله بقدر لا إله إلا الله رحماننا رحيمنا لي جذبا خيرا بلا شر ونهو جذبا ما الذي أني قد أنراضي مكاره وقاد لي أغراضي لي مرحبا بالرجب لم ينهني وليس ينهو أبدا ذاتي أذى بما هو باق أبدا ينهوني النفى بغير الدر وأمري قد سار خير بري مد لي الرحمن ما أغناني به أن الدرر للجنان رجوت ربي وحقق الرجاء لم ينهني إبليس حيث خرجا هباني الموني بما أستغني به أن الدري ونعم الموني بركة المغتار دري ذذر إلى سواي وعيوبي مهد إخدامه في البر والبهر هدر كليتي وكيسر وأيدر بيه تقبل بلا إقال منسله سان عن المقال رحماننا رحيمنا الجميل خلي وحبي أنه لا أميل جزاء ربي وجزاء أحمدا قد بشرني ودري أحمدا بركة الماهي عليه صلى ربي بتسليم أجلت قلا يسر أحمد حياتي أبدا علي تسليما كريم عبدا يوم أربعاء الرجب يوصل للرب الجميل الباقي ما غاب أن أكابر السباقي واجهني الباقي الجميل الرب بما به انتهى لغير سب ملكني الأكرم في الفرد رجب تمليك من منه يفي خير أجب أكرم به ربا كريما أكرما كليتي فثرت بشر الكرما رديت أنه وهو الراد أني وكان لي بكرم ومني بعت الذي لم يرده لي بما ردي لي ولي يقود شبما عبده قلبي كالروح والجسد مجاهدا وسانني أن الحسر أنهى جهادي وبيوع الله بأجر لا إله إلا الله آتاني الأعظم في الكتاب من بهوايا قاد لي كتاب رد لغير النهي والوعيد باق حماني بالردى سعيدا جزاء ذي الأرش وذي الكرسي لجاد بالظاهر والخفي بركة الرب الجميل الباقي قادت لكل منية السباقي جزاء قمص الرجبي جزاء الرب وجزاء أحمد
لقد قلدنا في أدر أحمد زنت لربي ولخير الخلق إبادة كل هدت بتلقي إلى الكريم قدت توحيد جميع عبادي الغر وإنه السميع أتاني الأعظم في الخط العليم أضمان إخدامي مدينة العلوم خدمة خير العالمين الذهر لغيري الشقاء وفوزا منهر محمد صلى عليه الرب وسيلة لي وخليل حب يسره بلا انتهى إخدامي وبي يباهي جملة الخدام سلام ربي أن الصلاة على النبي المذذه القلات رفعت أمري لرب العالمين وقاد لي سر الأمين والأمين جزاء الرب وجزى المشفع قد أغناني أن أغذي المدفعي بريت من كفر ومن فسق ومن شرك والرب بسعادتي دم يسر لي ربي بجاي أحمد أمري والدري وملامي خمدا رجب رضي أن الله رضوان الجميع عباده الغر رضي أن الشفيع رضي أن الله رضوان الجميع عباده الغر رضي أن الشفيع رضي أن الله رضوان الجميع عباده الغر رضي أن الشفيع جذب للباقي المنافا جذبت لي بلا أذن وأمني قد سبت بركتي واسحة وباقية بقاء ملكي ذي الهبات السافية رجب رفعت أمداهي لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر رفعت أمداهي لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر جزاء ربي جاءني جميلا وقبل هامي قد مهى الخمولا برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد أو لاهي رجب رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فلهم مختارا رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فلهم مختارا جميل حمدي وشكوري أبدا لغير باق في الحروف مبدا بان لي اليوم تكرم الكريم وقاد لي مسرة ليس يريم رجب رحمة.

جل رسول الله فيما يسر ولا توجه إلي ولا توجه إلي ما أعذر بالله والرحمن والرحيم لما يضوم فرحة بلا رهب رجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ليستجب جميل كل بجمال وأمان وليتيب دون ضر الزمان بديه هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا أقرع يمن كز الشهر كالرجب يقول لا إله إلا الله كلي ولا إله إلا الله محمد صلى عليه الله أفضل من أرسله الإله نبينا أحمد نور الأنبياء ونور رسل الله عند ربيا كتاب أحمد بن عبد الله خزينتي وسانني الله زنت بسره مكاتب تسر أحمدنا ميسرا لما عصر شاهدت في القرآن والنبي مع الجياد بالظاهر والخفي شاهدت في القرآن والنبي ما جاد بالظاهر والمخفي هداني الإله بالكتاب وبنبيه بلا عتاب رب الإله والنبي أحمد وسيد

0: محمد زادي للإله صلى عليه وكفاني در لا جزى الإله والمنتقى خير الجزاء في كل ساعة وساعة الجزاء بعت بلا إله إلا الله سرا ولا إله إلا الله أحمد المصرى به أسكى سلامي من لنا كالزرجب قاد على خير البرايا المنتجب أسكى سلامي من لنا كالزرجب قاد على خير البرايا المنتجب حمد وشكر قد يزيدان الرغب لمن مها ذنبا وظلما كسغب مد لنا الإله بالجاه المنتخب ما سرنا وليس ينهونا سغب دوام تسليم يذذع التعب لغيرنا على جميل لم يعب أسكى سلامي الذي مهريب على الذي جل دجا ليلة يب للمنتقى الذي همانا النسب وحسد صلاتها من أوسب من مالكي رمت بجايز النسب سلامه علي نعم ذو الحسب سألته ربحا لكل من كسب بجاهه دعاء من لو احتسب ربي بجاه من جهلته السبب في كل خير ليكن بلا تبب اكتب سلامي خير واهب وهب للمجتبى وليكن بلا رهب بارك لنا يا من بدر يذهب فينا وفي جملة ما لنا تهب هب للرسول الله أعجب العجب بشارة تدوم منك الزرجب جاد لنا بك الزرجب جزاء ذي الأرش العظيم وجزاء خير الورى لي قاد وعدا أنجزا إلي قاد الله بشرا أحمدا كل عناء وأذى فخمدا دها مدادي وقلام اليوما للشكر هوضي ما يفوق سوما لي قاد ربي مهجل القيام ومهجل الجهاد والصيام نومي وعادتي لدى الله أهب من العبادات وإنه الأهب أكرمني توحيد والثناء بعد الجهاد ومها العناء بارك للنافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي كتابتي قامت مقام السعي عبادي من حفظني بالرعي زنت مكاتب تدور بين الأرش والكرسي تمحو المينا فهما كتبته من أسجي للسش جامهه في بلسجي جمه للجامه ما للجمع منبها فر في يوم الجمعة بعت الذي لم يرده لي بجزاء منه ومن خير الورى وأنجزا بعت الذي لم يرده لي بجزاء منه ومن خير الورى وأنجزا كالزرجب كفيتم الأذى فسارعوا إلى شكر الذي لديه أفضل الإله كفيتم الأذى فسارعوا إلى شكر الذي لديه أفضل الإله زادكم الله تعالى رغدا كالأمس واليوم بأمن وغدا روموا دوام الشكر بالطاعات ولتعمروا الأوقات والساعات جزاء من شكر زيد فاشكروه منعمكم شكرا يدوم واذكروا به الفضول بالمنافع ولا تسوفوا ولازم المعولا كز شهر الله الرجب كوين صلاة وسلاما للنبي رحمة كل أقرب وأجنبي زد الرسول يا إلهي البشر يا باقيا جعله خير البشر شكور وجه ما يزيد الشكر لنا ووجه لسوانا المكر هب للرسول الله ما يزيد أولاوي يا من عنده مزيد رديت أنك راجيا منك ردا بجاهه وأنه كل بالردا إلا الذين آمنوا وأسلموا وأحسنوا أوصل هدى ليسلموا للكل هب جملة ما اخترت له للكل هب جملة ما اخترت له دنيا وأخرى بنبي كنت له لأمة المختار وجه ما يزيل ما لم تحبه لهم لكي يزول هب لجميع أمة المشفع مغفرة الهادي الكريم الأنفع رد لغيرهم جميع ما قصد من درر لهم وذعظ مرزت جئتك تالبا للنفس ولهم ما اخترته لنا لنا كن ولهم بحق وجهك وحرمة النبي رحمة كل أقرب وأجنبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتابتي لي بلا أكداري في هذه الدار وتلك الدار. كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب. كتابتي نابت عن الأعمال الصالحات لانتهت آمالي. كتابتي نابت عن القتال وذهبت دري إلى أقتالي. كتابتي نابت لدى الله الجميل عن العبادات وأنه لا تميل. كتابتي نابت عن السلاح وعن ملاقات ذوي الصلاح. كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده إهلها أعلى شكور. كتابتي لدى الشكور الشكر ورفعت لأرشه وانتشر. كتابتي ذكر الإله وشكور وغير تعليم يرى جزا الشكور. كتابتي ذكر وشكر والصدار الله أرشد علامي والمداد. كتابتي تبشر المختار مع الرداء من لم يزل مختار. كتابتي تبشر المشفع مغجلة مبارزا ومرفعا. كتابتي تبشر المشفع وإن إبليس تفوق مرفعا. كتابتي بشارة في أبدي لجند رب الغالبين الأبدي. كتابتي ليست تزال بشرى لمن علا فوق البرايا البشرى. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب ساقت لغير عداية والعتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب دبت لغير جهتي كل عتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذعت نور اللسان والكتاب. كتابتي قبل لدى ذوي الخمور ساقا لغيري مكائد الأمير. كتابتي قبل لدى الجزائر يبدي بها شكور عجز زائري. كتابتي قبل لدى الخمور كفيت حياتي هي للمدهور. كتابتي لدى ذوي الجهود خالصة لذي الوجود الحدود. كتابتي قبل لدى الأمواج أغنت عن الأسكر والأفواج. كتابتي مهجلة لكافر وفاسق ومشرك والنافر. كتابتي مهجلة لكافر وفاسق ومشرك والنافر. كتابتي زاهبة بالسوء لغير الزاتية وبالمسيء. كتابتي كبتت المعادية وباء نادما ولم يعاديا. كتابتي سارت كسعي السابقين الأولين وترد الآبقين. كتابتي للعرش والكرسي والله مقلمه القدسي. كتابتي قبلها ذو العرش وقادها إلي رب الفرش. كتابتي تدور تحت العرش بين الكرام عابدي ذي الفرش. كتابتي للعرش والكرسي يرفعها الرافع بالقدسي. كتابتي لدى إله الله ذبت لغيري ذوي الملاهي. كتابتي مثل السيوف والرماح ردا لمن لقاد جودا بسماء. كتابتي من الكريم الكرم وقاد لي فيها العلا والأكرم. كتابتي جهلت أكبر الرداء لديك قد وقيتني غير الرداء. كتابتي كنز لديه أبدا لي وبها بها الخيار الأبدا. كتابتي توت مسافة السلو أني وسانني أن الضر الملو. كتابتي لو أحب من كثير من المنى مذقاد لي در النثير. كتابتي من لوه ربي تنقل لا يمتزي فيها نبي يقل. كتابتي من لوهه تنقل وقلمي من فيد ربي ينقل. كتابتي قامت مقام السعي عباد من حفظني بالرعي. كتابتي فاقت شيوق التربية وكل خير وشيوق ترقية. كتابتي يفوق شيخ التربية بلا تفخر وشيخ ترقية. كتابتي قائمة مقاما خير كثير يرفع المقام. كتابتي قائمة مقاما شيخ مرق يهب المقام. وبكتابتي له ما يزيل مسرة لديك يا باقي مذي. لقلم اعتذاذ ربنا العظيم من قلم اهتذاذ ذي تعظيم. لقلم اعتذاذ أرش الله مع إباقي ناق كل جان الله إذا قررت قادت الأجور إلى حياتي ولا أجور إذا قررت أو جرى تفكري فر العين بائيا للفكري إذا قررت أو كتبت هرولا إبليس فورا ما من تقولا إذا قررت أو كتبت ابتسما خير الورى وقاد لي خير السما إذا كتبت أو قررت جاء إلي ما يحقق الرجاء إذا كتبت أو قررت لايا جذب لي مختار لي مولايا إذا كتبت أو قررت وجلا إبليس في جنوده وخجلا إذا كتبت أو قررت هربا لغير المفسد يسكو الكبرى إذا كتبت أو قررت قادا لي البديه فضله فانقادا إذا كتبت هرول اللعين ودعو لغيري المعين إذا كتبت فر إبليس بلا وقف ولا يرى لدري مقبلا إذا تلوت أدبر الشيطان وليثف المجلس والأوتان إذا تلوت جرت التلاوة لي بشارة مع الحلاوة إذا كتبت فرها المزمل وانقاد لي بفضل رب الأمل إذا كتبت فرها المقدم وانقاد لي في خطي التقدم إذا كتبت سر خير مرسلي والخط فيه معجلا للعسل إذا كتبت ابتسم الشجاع وهرب القب له أوجاه إذا كتبت ابتسم المصباح وفر إبليس له نباه إذا كتبت ابتسم الجميل وانقاد لي في قمتي تجميل إذا كتبت اهتز عرش الله وسبحت جنود رب الله إذا كتبت اهتز عرش الله وفر إبليس عدو الله إذا كتبت اهتز عرش ربي وسبحت جند الخليل الهب إذا كتبت اهتز عرش ذي الورى وجند من أبدى الورى والصورى إذا كتبت اهتز عرش الملك واهتز بتذبه كل ملك إذا كتبت اهتز عرش الملك اهتز بتذبه كل ملك إذا كتبت اهتز عرش الملك وفر من ذرية كل ملك إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك اتباقي إذا كتبت اهتز عرش ربنا واهتز جند ذي العزيز في البناء إذا خططت اهتز عرش الله وسبحت ملائك الإله إذا تلوت حوت أجر كل من لو مقر إن مالك الزمن أرجوزتي يهتز عرش ربي بها ورب الله خلي حبي أرجوزة ترضى الإله والنبي عليه تسليما وبالمقرب نهوي مع العرود قيداني لله والرسول مرشداني نهوي مع العرود يرضياني ربي وللكرسي يرقياني هاجت قصايدي من آمي أسس قلوب جند ربنا عمم هاجت قصايدي قلوب جند من لو البرايا والفعال والزمن هاجت قصايدي قلوب جند موزي الكفور والكتاب إني هاجت مكاتيبي قلوب الجند وذكره الحكيم كنز إني هاجت قصايدي قلوب أهلي بدر وسارع لإبذ أهلي هاجت قصايدي قلوب أهلي بدر وسارع لإبذ أهلي هاجت قصايدي قلب كل من له سعادة وتكسب الأمن هاجت قصايدي قلوب الصالحين وليقود الله سولي كل هين هاجت قصايدي قلوب الأمل للعرش وهي قشر للكمل هاجت قصايدي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا هاجت قلوب جملة الأملاك قصايدي بنور ذي الأفلاك هاجت قلوب جملة الأملاك خطي في توحيد ذي الأفلاك إجا المكاتب به جميعها يا خير مون لم يزل سميها ردا كبيرا باقيات سالها وجل تجارتي لديك رابها يا جاهلا خطي فوق الزني وظن غيري يا عظيم المن رضي أني سبته جيلاني علي رضوان الذي أعلاني رضي أني سبته أبو الحسن علي رضوان يخلد الحسن رضي أني سبته تيجاني علي رضوان مبيد الجاني رضي أني الله والرسول وأهل بدر وأتاني زول من لم يكن أني يرد فالكريم رضي أني ردا ليس يريم جزى الإله مصطفى خير الجزاء كما تقبل ووعدا الجزاء شكرتني عند جميع جندك يا خير الجار قد مكث عندك غابت مقامي عن سوى الباقي الكريم لأنني عبد خديم لا يريم من ظن أني لغير عبد الله وغير خادم النبي فسعي كرامتي كوني عبد الله خديم عبد ابن عبد الله تهر لي كوني عبد الله بي خديما لرسول الله سميتني قطعا بعبدك الخديم يا من يقود لي بشارات تدوم سميتني قطعا بعبدك الخديم يا من يقود لي بشارات تدوم إن قادت الأجور والمصالح بالتي والجزب وإني ساله يشكر ربه الكريم عبده على الذي بدا وما لا يبدو يشكر ربه الكريم العبد على الذي بدا وما لا يبدو يشكر ربه الكريم أحمد على الكريم والكريم أحمد يشكر رب العالمين أحمد على بشير اسمه محمد على نذير اسمه محمد يحمد رب العالمين أحمد ملكك ملك دائم لا ينفد وأعظم الخلق لديك أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغرى وإني أحمد أحمد جملة البرايا أحمد مدهه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير القول إني أحمد جاء إليك أحمد المكي وزاده أحمدك العلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي
2: Sen radio Tianyar FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbekté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yëngu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bund radio baangi nekk fi ci Dakar Colobane rue 41 angle 38 lende kër Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 52 77 672 52 52 76 328 22 22 76 328 22 22 24 heures sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel

لحام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي جذبت يا جميل عام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي كتاب إلى رب السكور من جار سكور جسب للجميل عام جيسسي وقادني بجسبه نكسسي جسبني الأعد عام أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

وسنا ومالك لا تعتري من سنا لا غدا بي كل ثائر وسنا ومالك لا تعتري من سنا لست بواسنا

كرم فتلا والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ثواني وبالمجاني أدبر كل ظالم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

زوءا ويقز السعيد من وسن من يغمس في من له مئتا إذا الأغتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه

قد سميا جل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد

خيرا والجن اربيله به وانيت جنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وانيت الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وانيت والدي والجميع من شره بشري خورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسيم الذي ترى منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

خيار وسالها لا تزال نامية واضرب يا اللهين ولا لا إله سواي أبدا وداء واجد بها لي أبدا أيس أكون بدعاء ولا

يا من وادي ويدي قد جعل سرفي كتابك بي فانجعلا وبآياتي تسوق الوجلا يقيهن في أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بذر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن نبي

من بئت الناس الأخير أخليتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه

من كل جنان الأفياد يا تلارد والسماوات الأخرى يا من له الخلق ما يا من لا سلم سلام بسلام توفز وزارة

بك وسلم سرمدا عليه في آله وذعبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل ذلك وكل ذلك.

basiran wa munsiran kamal dasar wajal bi urufatil muqaddama maqbulatan barakat al muasama wajal urufa busaratil tunir qalbal lazi bi yusalli ya munir warba alimal bi yusalli dhikra wajburul ulakhatira wa sadra يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سميا سل بتسيم على الممالك سيد كل بصر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق

كل يدي خير اعتزام فسل أني أبدا وسلم على النبي وليكن معلما يلا وسلم ولد وسلم في أبدا أني أرى من لك خادم أبدا.

بلا موزي زن عليك أنت كما أصنعت على نفسك. سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بيني وبين دري وجد لي منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجد لي منك بغير سري لك سكون.

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

حني المستوى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقذي وسيم ووهاب وسيل وسيلة

خير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلب هوى ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خير لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرع أحبتي.

فيبرو أبلاو إلا كونو سيدا بهم وقد وقع الكفار والكل جسوا أسودنا.

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر الصديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا به. أبو عبد الفاروق ثرواه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه

نبسل عقاب لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو نسبت بنا الميني بالحق ما دي

لفرد على خلق ولا عنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن.

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعته في شر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

مخاطبا لمن حبوا أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسبت دجانا وارزقتنا مهن